كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.